0: ايوه مرة سايتك اخويا موت انا رتايا او صوت يا ان كلا بيغا هكين يا يا ربو رتورا
1: واشي هم بابا بافيرا امارا كينتو انا امارا ريكيتال
0: اكينا تاوا
1: امارا انتروكوليكو سنوس ولا شو انا ماتينيا اون كلا او بايرو يا انا كوالي اكولي هنا كان مهمه يا مارا مناكو
0: كانو بي سافوي